سقط له وارتمى لاعبا بعلمه عظمه وضعوا الحجاب وراءه أنفق بها آياتها حلوا براثنه أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجدت أمجنت.